0: سُيِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: أكواب موضوعة
1: وأكواب موضوعة
0: ونمارق مصفوفة
1: ونمارق مصفوفة
0: وزرابي مبثوثة
1: وزرابي مبثوثة
0: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
0: وإلى السماء كيف رفعت
1: وإلى السماء كيف رفعت
0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت
0: فذكر إنما أنت مذكر
1: فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: لست عليهم بمسيطر
0: إلا من تولى وكفر
1: إلا من تولى وكفر
0: فيعذبه الله العذاب الأكبر
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر
0: إن إلينا إيابهم
1: إن إلينا

0: قل أعوذ برب الفلق
1: قل أعوذ برب الفلق
0: من شر ما خلق
1: من شر ما خلق
0: ومن شر غاسق إذا وقب
1: ومن شر غاسق إذا وقب
0: ومن شر النفاثات في العقد
1: ومن شر النفاثات في العقد
0: ومن شر حاسد إذا حسد
1: ومن شر حاسد إذا حسد
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: عبس وتولى

0: ودا
1: وما عليك ألا يزكى
0: وما عليك ألا يزكى
1: وأما من جاءك يسعى
0: وأما من جاءك يسعى
1: وهو يخشى
0: وهو يخشى
1: فأنت عنه تلهى
0: فأنت عنه تلهى
1: كلا إنها تذكرة

0: بصف مكرر
1: مرفوعة مطهرة
0: مرفوعة مطهرة
1: بأيدي سفرة
0: بأيدي سفرة
1: كرام بررة
0: كرام بررة
1: قتل الإنسان ما أكفره
0: قتل الإنسان ما أكفره
1: من أي شيء خلقه
0: من أي شيء خلقه
1: إن نطفة خلقه فقدره.

0: صبا
1: ثم شققنا الأرض شقا
0: ثم شققنا الأرض شقا
1: فأنبتنا فيها حبا
0: فأنبتنا فيها حبا
1: وعنبا

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة
1: ترهقها

0: أُثِّرَتْ
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: فليدع نادية.
1: فليدع نادية.
0: سندع الزبانية.
1: سندع الزبانية.
0: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء والطارق.
1: والسماء والطارق.
0: وما أدراك ما الطارق.

0: الإنسان مما خلق
1: خلق من ماء دافق
0: خلق من ماء دافق
1: يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر
0: إنه على رجعه لقادر

0: وما هو بالهدي
1: وما هو بالهدي
0: إنهم يكيدون كيدا
1: إنهم يكيدون كيدا
0: وأكيد كيدا
1: وأكيد كيدا
0: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
2: Kemudian berikutnya, untuk niat puasa Ramadan apakah harus diniatkan setiap malam atau cukup niat puasa Ramadan awal tak puasa? Fadl,
3: nah ini sudah lewat, sudah terjawab pada beberapa pertanyaan sebelumnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wan-nazi'ati ghorqa.
1: Wan-nazi'ati ghorqa.
0: Wan-najirati nashqa.
1: Wan-najirati nashqa.
0: Wa-tabihati sab'a.
1: فالسابقات سبقا
0: فالمدبرات أمرا يوم ترجو الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة يقولون أنا لمردودون في الحافرة
1: يقولون إنا لمردودون في الحافرة
0: فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى

ثم أدبر يسعى فحشر نادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء

0: أخرجها تسواها
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
0: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
1: والأرض بعد ذلك دحاها
0: والأرض بعد ذلك دحاها
1: أخرج منها ماءها ومرعاها
0: أخرج منها ماءها ومرعاها
1: والجبال أرساها
0: والجبال أرساها
1: متاع لكم ولأنعامكم
0: متاع

0: عن الهواك
1: وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواك
0: فإن الجنة هي المأوى يسألون عن الساعة أيان مرساها

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
1: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل؟
1: وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
0: وأرسل عليهم طيرا

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

0: المسكين
1: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
0: وتحبون المال حبا

0: ربك ولك صفا صفا
1: وجيء يومئذ بجهنم
0: وجيء يومئذ بجهنم
1: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
0: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي
0: يقول يا ليتني قدمت لحياتي
1: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
0: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
1: ولا يوثق وثاقه أحد
0: ولا يوثق وثاقه أحد
1: يا أيتها النفس المطمئنة
0: يا أيتها النفس المطمئنة
1: ارجعي إلى ربك راضية مرضية
0: ارجعي إلى ربك راضية مرضية
1: فادخلي في عبادي
0: فادخلي في عبادي
1: وادخلي جنتي.

0: ضحى
1: فالموريات قدحى
0: فالموريات قدحى
1: فالمغيرات صبحى
0: فالمغيرات صبحى
1: فأثرن به نقعا
0: فأثرن به نقعا
1: فوسطن به جمعا.

0: سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت
0: وإذا الجحيم سعرت

0: نصبت
1: وإلى الجبال كيف نصبت
0: وإلى الأرض كيف سطحت
1: وإلى الأرض كيف سطحت

0: وليال عشر
1: والشفع والوتر
0: والشفع والوتر
1: والليل إذا يسر
0: والليل إذا يسر
1: هل في ذلك قسم لذي

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.